شو فلخ دي كده سيري دي كده متوسط شو بتحس ما في مول شو ما في كنا كنا نقول رشين اسمه شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعتبر واحد من